اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعده